حالك إني كنت من الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. Baik, selanjutnya mari kita akan melihat bagaimana skema tajwid dalam